0: نسيت باش نقولك حسن تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنتهم معهم.

حكايتك تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.

0: Javier. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا. باش ميت يدي علي.
0: حارف جدا. هزو يديه. تريد فيه كليت لابس غير.

0: فاميليا انا فاميليا
1: ليش نينا ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين واش نزيدلك انتي وسارة تولدت

من أمي والجيران، كنت أخلع كل خرشة يبدو يقيسوا فيه، كل غزرة بتوعي.

0: نسيت باش نقلك حاجة نتعدى. خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي. نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه اخر.

0: سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: نجم اخلط عليك.

0: هدى انا عليا
1: عليا
0: توحشتك حتى انا توحشتك برشا
1: استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع
2: خالتي هدى باش ماتي ديالي
1: عارف بالضبط هزويتيه كليت فيه كليت لها بصغير

تسمعوا راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات أحلى موسيقى الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة ومنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليجو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلا حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو بيواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحرم بارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: أوكي.
2: اختراع العمود الفقري.
1: أوكي.

0: الموسيقى. فممكن تحكي لنا اليوم أو الإشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وانت يعني وانت الفضول تاعك في انك تستعمل او الفضول تاعك في انك تستعملها في تأليف الموسيقى او اهميتها بشغلك يعني.
1: اولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها اشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق استعمل انا بشكل عام كلمه غبار لتغطيه كل هذه الاحتمالات او هذه الملامس او في الصوت يعني بشكل عام.
0: اوكي. وفي وفي بال يعني وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارفة إذا كنت تاريخ صح، بس صح. يعني إنه يعني aging أو
1: أي صح
0: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب، أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب. بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع عن استعمالك يعني لهي.
1: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار أو في هذه الحالة يعني ما أنظر إليه كشيء يضيف إلى تاريخ العمل مثلاً أو يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي أنا أعتبره نوع من الملمس أو texture يعني باللغة الإنجليزية، الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي أخذته يعني دخلت فيها الموضوع الغبار، إن يعني أتذكر أنا دائماً إن إحنا في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى، إن الغبار يعني أو الشوائب مثلاً موجودة في أشرطة الكاسات، في السيديات لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع، أو مثلاً حتى على الراديو أو مثلاً MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضاً الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني. فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلتها في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلاً أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة لتسجيل الموسيقى، تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني، وكل جهاز له خواصه. بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو أضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف، لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني. ف تلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من التنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
0: أوكي. وأظن

0: كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل، ما انت شرحت لي انه كمان هذا له علاقة بالصمت. فانت كنت عم بتقول لي انه انت بتركز استعمال الغبار في اوقات الصمت، وطبعا في شغل كتير حوالين الصمت، انه هو مش بالضرورة السكون. خلينا نحكي
1: صحيح.
0: ففي اشياء يعني، فممكن كتير اشياء تصير في هاي الاوقات. فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت، وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني، هل بتفكر فيها بطريقة انه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، او يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
1: صح. الصمت يعني الصمت، حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى او السكون فيها ايضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence، أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان، أو pause مثلا، وفي يعني أو التوقف يعني الفترة القصيرة، يعني فيها دائما فيها لازلنا إحنا باللغة العربية يعني، هذه من ضمن الأشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبة لي يعني أنا أحب أفرق، أو أحب أنظر الموسيقى بأن في موسيقى مؤداة يعني فيها أداء، يعني ممكن في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم نستمع إليه في هي موسيقى مسجلة، يعني صناعة التسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو، لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو، بيكون شيء مزعج.
0: صح.
1: مستمع. لكن يعني وأيضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجلة، بعض الأحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف أيضا يسبب شوية ضيق بعض الأحيان في حتى يعني في المستمع. فأنا بعض الأحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل، يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني، ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى فيه شويه في صوت دخيل يعني خفيف، لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بأن لا، هذه الحالة حالة صمت يعني. فالمستمع بإمكانه أن يملي الفراغات يعني في هذه الحالة يعني. فأحاول ما أضغي بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الشوائب لكن يعني أعتقد أنها تضيف شيء إلى التسجيل، يعني خاصة لما نستمع إلى هذه الموسيقى طريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال.
0: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت، ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان اللي تذكير إنه في إيش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني. فأنا صحيح. يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير، وأظن صعب إنه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع أو سطحي، لأنه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير، عن كيف تشتغل أنت مع الغبار تقنيا، يعني مثلا هل هو كله ديجيتال أو إفكتس، أو في أشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتاليزيشن، يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
1: في عده طرق لادخال هذه الغبار او الشوائب في الموسيقى. في بعض الاحيان

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.